خليتيني في حال هزيت معاك رخيص وغالي كلام بيناتنا ما وتقال ويوم ما نخسر كان قدامي صر العباد تحب المال كالي الكاس عشير زماني

ديما يدانا يجازي الحباب الناس نطمون وفضن ورقيمان قيمان قيمان قيمان ويا يا يما ما يدي تمن شيا زي ما يتاني وشاي وغضي يا